0: شوف الله يخليك إذا ما تي إذا ما تي سالتي إذا ما تي بزو السوق شوف داك السمو المول جمع ديال الكاراكون قدر شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: Ferdinand Goetz präsentiert in seiner Sendung Azzurro Che T'aime Musik aus Frankreich und Italien. Jeden Samstag 13 Uhr.